0: انا عم صور وما بعرف اذا مبين عندي.
1: My star up in heaven,
2: floating.
1: My Sahara, Sahara Ferris,
3: bride of Beirut.

لبنان كمان معاه مجال اجاوب سالكم بسؤال هيتفهم فيلمك وعارف فصله وجاي تقولها للناس هاد مروان يبان رشيد بو في القرعه دي خد من الصنعه صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عفخاد عشان تعرف بس كدش